مرارسو وان ريوزا يانا تانتيرا كنيا سمانجارا انجايا وان تي تاباكانجو ني اندرو سابوزي تيزي وان رو بيانجارا ريجا يان كودي مستو امزي ريجا واتاو وانو زي مولا فاكا ميرا كمناكوزا دي مولا مناسانو وانا راكاني وتو يني فياران تسيكا يتوا موسيقى ملام دامنا موسيقى نينتنا انجينجا ampialana volanao ampialana sasatra indrindra indrindra ihany koa no narantsika atao anatin'ny izay fotoana teo izay dia mbola manana 5 minitra isika iarana dia atao anatin'ny fandarana kanto ny omaly hatrany